0: du dans en salvo du
1: där. Ja, dans en salvo. Mm. مازال انا يعني مصير ما خلاص ايش بيشتغل تبع بتاب قطتو
2: يعني عندك الجاكي دي هاد نيري بشتين دو ترومبيل ده خربرينا جاكي وبشتين
1: جندي جندي زيري
2: اري هنا
1: ام انا انيش كي بر ديوار انيش كي صح قال وري هابو او هايك ام الوري خركرين وبشتين جي سارة اينان ام كرين الثارت عسكري دا وكيها كنبرين وكاكوتي سارة سيل رابطت عسكري قال ما
2: كي هاد نقطان الويري بيرادة يا هين شوان اون
1: برابط ما برايت ما قنديت ما بيش جاوبت ما قطان
2: افت مازن
1: جيوا افت مازن افت مازن القلعة نظر كي مدي جيدك هاتا قطان القلعة نظر كي مدي بچي كي القلعة نظر كي ساما قطان تانيا اچوم دا شيدي وبرا يخو بينام نعني اوان اوان چجارا نا هزر كي دي كافة بشمرگي هايان افا اويد دانا اوان وجه ديو اوان چه وان ديو او وجه بشمرگي ها او یاو دای کدیت او دای دونا پشمرگه چه هیچ فرق جدایی دشمنی من نیخست یا ما بینه و بچه
2: ما سلام لبیری هنده که هد نقطان پشتی هنگی
1: بجا وقتا هم اینا قافل ما هاتی افریکتین و نفسی بری کرد کتی که خوجه بابت بیتا کشتن درگه روش حالات قلعه ام داخلی جور کرین و او قافل زفر چونه و همیت عسکرین چونه بی جهاتی مزانی هم داخلی قلعه نظر که

شاف سرمادا تيت برمني بتشيك بو كتاجري برسيا ديك اومغو دو وانا تشانتكا مايا شيلو تشتت بري تيت دا هكا تشوب تشوب تا اينا وين اس بير دي ورو داش كوتما خاري وامر طبق قدين مصانع شما چانته بس منازانه چوف سر كتم

0: جهت قطن
1: كلا قطن ما قطن بيابان سرع إليهم عندك كيفال هابن داري حيزاراني يا كيفال طالش كيف مدن وصل ما بس عقبينا وبرم ما بسي
2: كيبون
1: كيبون أبا همي
2: عربي نبون
1: بعربي تأخفتن هكا خو كرجي بعربي تأخفتن همي عربي بو
2: عربي تو خفتن وانجي عربون
1: عربون و مش هكل بو مش هكل بو كرجي نوف ده هابون از دي بو ده باشي بحثي كي كرجي كان بري قدان چهل ويز بو
2: كمي همو ما بيجد هكا
1: جبير وقت دنيا طاريت بيت ايك الوري ما يهي نوفي سيدا حسنة قش الشعبية قش الشعبي بون طبيعي قش الشعبي بو دوش كساروي بوني بون هر زاوية كي دوش كساروي
2: هذا كردة دود بيجي
1: هذا كردة هذا كردة خلق دوك في قوفي موجودة قندي بيا يحاضر في قوفي جي الوري سيدا حسن بوبيوي برويتوي القلمة وبخشكو برازويتوي يتنف مدو برويوي قلتي قلب بوبي موان وقت سيدا حسن جو تهت ومات بينيت خب مناي تدري هيت كيت جوفت روندك وهمت قاعر ضرباز بيچيت بيشتا ديكيت ماوت بيشتا خرك هاي مخولي باور كيريو افون بيچيكو في شبكيچ بركن و وانشيت كاش بيشتا افون بيچيكو كان ابدنا بيشت خو دينو كهن كافنانوف دافيد ديجي بان بري اوبيت مجموعه كوديجي تشيل ماشنوف ما غيرتن برن قاعر ما مري خرك ضرباز بوچو وحسن نشو خو ما بيتدري نشو چت سري ديكو خو نشو خو خشكا خو بيتدري هذا وصابه وشتا صلال ورصلال بس جوفا ريبت ودنجي قيجين وقيرين اكود بيجين يا ظلامة جتا عرشي شفاك بو ما نخوشترين شابو ورا اك بيش جوفتا بو بيتاب قطيت بيش جوفتا برو يتاب قطيت قيرين وقيري بو برو يتا ودهيك بيرو سري خوفة چريت دهيكا قصد داري كردرج ده هال نخاري وقت هفجين تانت قطان آن عيوليوان هاتن دهيك جهلاوه نبر دارت حيزرانا
2: اول
1: شفاك بو وقتی سپیدیشی هم جور دا تین خشکبرن مید مسیحی و ایزیدی او بری خرک برن قفیل هم فریه خست او برن وقتی سپیدی سوارت قپات اینان
2: تنظانی اون بوا

0: امبري خراوكين ام خوبخشين تيتش هميشي عائله شهيدانا بفرق جدائي ام خصمتا مربات الشهيدات كاين ام اكود بيجين
1: شهيد وان فاكتيري وصا
0: انجي شو فرق النينا اس خوفي غوفي اوام وقتاش عيولي الشهيد شر داعي بينو بتد اللي من بيتا بومفا شوكو ماجي اوديتي بي بوبي شو فرق ما بينو الشهيد دا نينا شهيد ايكا بلا ام فرقين ايخ ما بينو الشهيد دا بس شهيد ايلون ام دوينا سر سري خو
1: راست
0: يقولون دوينا تشوفت خو دا اش شوكو افقد روما كردونا و رخراو ماجي رخراو كا خو بخشينو و سلمي بي بلندا و ام قلاجي شانو دي برخراو خود بين شوكو رخراو كا وصانا هكود بيجن شين تلت بيت ديارنجي و ام هميجي معاقاش مال الدنيا و ماده و فلانينينا تنيا ام يه پيامه پيامه هكود بيجن يا خلقي خود بيجن رخراو افاياجي و سلمي جي برخراو ما بلندا جي
1: زور زور سپاس بوته و سلام محمد احمد زيوي مهوانی خلق افجارش برنامه بوی زور سپاس بوده شانازی بود که این هر صحابه ایشالله
0: خوشی دوات که سر بلند ایشالله
1: زور سپاس گلک سپاس هر صحابه بله گوه دارین خوشتوی و بها گرام وی چند خلق افجارش برنامه کرده آواره بوم دیماغی که سلاف و رزین ستاف برنامه ما مستاخ خالد احمد بادیش بجهینانه و حوال صبحی پیشکش کرنه و جینی ریکانی جه دهینانه کردستان هر آفدان بیز

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

رجعك واستنبي نميار تشوفي من اللي تتقرن تشوفي من اللي تتقرن وهرزتكم شينا تيار استكم شينا تيار.

هريك كوسر من بقربان وي الخكر مبوصيك فوقاك واني الكشيان عسمانه قاته حفتاني بره خدانه باجاره جزيره بوتاكت اندفه برجا بلكواري

0: باخچه هيا اوهب باش ترين موبيليات باخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفه سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدق
1: سردنا زيدتر بطلي ايك لترو حفتو بيش مليم بويا دو لترو بيستو بيش مليم بنصد مليم زيدتر بيبران برو بتنب همان بها بهزارو دوصدو بينجي ديناران وفر بودا مكي دسني شانكير يويا بردستا بول سر بيبسيه ماونتن ديو سيفن اب وميرندا بيبسي زيدتر وجاندنا زيدتر بطلي ايك لترو حفتو بيش بويا دو لترو بيستو بيش بنصد مليم زيدتر بيبران بر همان بها بهزارو دوصدو پینجی دیناران اوفر بوده مکی دست نیشان کریه یا بردست السر پیپسی مانتون دیو سبنا
2: بو و رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74